ماشي وين جميل؟ انا في انتظاري جميل، ارجينا بيكا جميل، بحبك جميل جميل، وين انت تاو؟